0: تبدیل نگیبه فردگی اسمت آهاتی ادشت درشگی ادشت دیگم تبدیل تروازم بگیم اتذکری آخر مره من 15 سنه یوم ما کنه فی الغرفزا
1: حبه اینه هوا عن قطع اتحاب اعفظ مدید السبیبی
0: تتذکری آخر لیل قضیناها سوا في سكران ظل كثير بصدري وبعدتي له بالسربة وسلم كل ما عيونك تتلاقى ببعض كل ما عيونك تتلاقى ببعض وقت راد انه يمسد لك نهديك بحني انت اختفيتي فجأة من حوالي 15 سنة
1: انا سيد موقوم دين أسوز زندما حبرت مدى أركس بوض ميسا وانا نحيك تمس ماما تنقر وضبعين أيدي كوان سيم نفراء بكالسي سنقبين لما يكبت حالي مدود خمس ميا بحير الموء لما لوها
0: لم بلشت أشرب لكن مو مشان أهلك حالي بالحنين ما بشرب مشان انسى ولكن مشان اتذكر انه مني
1: قاعد بس بشرب هالايتها